0: شوفوا العالم يا العالم علاش مطولوا في اليام
1: واه يا نقو العاشق باع وذوقه ذلك يا رقي قتلوا شام
0: واش عيب اقول الله الله يا امي يا حنا وذواه

وشيدة واه يا نقدوي الشابة صغيرة ولا عزبة كيف صامت رمضان والغادية وعلى

0: خليت ميم في مريضة وخليت باي قطروا له مسكين
1: أرجع الله
0: إلا كليت ما يبان عليا ولا مشات ندم عليه
1: آه يا نق
0: الله الله

0: اهلي سعفوني نبيع ديالي نخسروا على البنات
1: واه يا نق
0: وندير دربالة وعكاز فين ما تروح الشمس نبات
1: واش عيبة
0: مولاي دريس يا الوالي يعطيني ما

0: الله يا أمي يا حنا واللي مريد واش يدوي
1: واش عيب قدوي
0: الشابة صغيرة لا عزبة كيف صامت رمضان
1: واه يا نا
0: الله الله يا أمي يا حنا وهدي بلاد وديك بلاد
1: واه